0: بالويقفة نستقروا الفيدي تانا ينا نمن فالا ويهد المسير اللي يستكلش لهلا السما والارض دا كل اللي يدر وداك اللي ما يديرش اي ويهد جسو كريستو ابن واحدين يتعلم نسال المسير قبل كل زمين ألا من ألا داول من داول ألا فيرو من ألا فيرو ام نسال موش معمو نتورا واحدة مع المسير لبيه سار كلش نزل مسماويت علينا المندمين والفدواتانا وهاي الجسم بالستة الاسبيرتو السانتو بماريا فيرجني وسار بنيدم سالبو علينا باتت اكبونسو بيلاتو ميتو دفنو في التلات يوم آمن بين المويت سكونت الكوربة مقاتسا تلا السما وقيت في اللامين تال مسير وان ديت جيجي بالجلوريا مش يعمل حق من الحيين ومن الميتين وصلت نتيجة وما يكليش تميم الاسبيرتو السانتو مليليات الهيا اللي جاي من المسير ومن اللبن يوم يوم موجه في المكين مع المسير ومع اللبن قول اتكلم فهم البروفاتي في كنيسة واحدة قديسة كاتوليكا ابوستوليكا نستقار مع مديا واحدة المغفرة النبيت نستنى الأومة من المويت والحية تزمن اللي جاي أمين قوتي أزيس على المسير وقعني في الهنينة ويحفر وينسايد نبيت تانا نطلبوه بشحنا نتعلمو كل نحفرو وننساو لفيز اللي نرشيفو نيدو عليك مولاي علمنا نحفرو بحال ما انتي تحفر ليلنا
1: مولاي علمنا نحفرو بحال ما انتي تحفر ليلنا
0: على كل مين يمن في كريستو بشي ورب التنتازيوني تال فردم لتجيب المبادم نطلبو
1: مولاي علمنا نحفرو بحال ما انتي تحفر ليلنا
0: all'autorità civili biex fil-ħarsin tal-paċi pubblika jipremjaw l-min jahdem favur il-mahfra kull fejn hemm it-tilwim nitolbu
1: mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna
0: għal dawk li huma miġġildin fil-familji jew mal-ġirien tagħhom biex isibu toroq kif jgħixu fl-imkien fil-paċi nitolbu
1: mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna
0: għalina biex niftakru fil-kliem tijek aħfru u tkunu maħfura nitolbu
1: mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna
0: ilqa mulej fissaltna tijek ta' dejjem lil-qaddej tijek fredu bajjada u lil-ħutna mejtin kollam nitolbu
1: ismana nitolbuk mulej
0: fiskiet namlu koll it-talb personali tagħna O Alla Missier, inti ġustu minn l-imħabba, li taħfrilna jekk aħna naħfru lil-ħutna. Oħloq fina qalb ġdida li tixbaħ lil dik ta' ibnek, qalb li tkun akbar minn kull offiża biex infakru lid-dinja kemm inti tħobna bi Kristu sidna.
1: Amen. Mal-offerti tal-ħobs l-inbit li se nresqu lejn l-artal, nofru wkoll ir-ratt il-ħajr tagħna lill-Alla għal dak kollu li jagħmel magħna. Inkantaw kollox natik mulej, paġna 15.